ما عنديش اي وقت للهبل للامل للصلع للبزم للكسل للطفر للزعل فيش وقت فاجا اجا اجا التيس اجا التايسون اجا الحامل كل الطابق بالحق طابق بتلحقش هاي عصابه